0: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
1: بهيت زورك زور كردن نيه لو ورگرتني بيرو باوري آيني اسلام دا دينداري بزور نابد بكرتو دين بزور نادرد بسر کس دا چونك براسي ربازي چاكو دروست رونو آشكرابو جيابو تولا گمرايو سرکشي جا اوي باوري بتاغود نبيت كابريتيا لهمو ريگو ربازو هزو برنامو لادانو بتيكو باوري دامز راو بهند بخدا جا بيگمانو کس دستي گرتو ببهسترين هوكاري رزگاريه و شوين دامز راو ترين بيرو باور كوتوا که هیچ پسانو حلوشان نویه چی بونیو همیشه پتو دامز راوه خدای گورش بی سرو زانه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا

مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم

الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

بها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.

وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

0: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
1: کاتژمێر 5 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا ئەف

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله

إلهي أي خدايا أعمى دجين في عتاك وبجواني وجمالي خوري مخلوقات بنوراني بك إلهي نقتني راز وأسراري دل زور سخت وقرانا وقتني شي زور سخت ودجوارتر إلهي تمنك بوام دزاني كأيما بارزاري دينكيتون أستغفر الله كلام شوي تمنم داتي قيشتم كأو دينكيتو أيما دا بارزي سباز بزارة أي خدا إلهي مچون خاموش بم كدلم پرجوش وخروش وچونش بديوم لكاتك دا أقلش مغافلو بآقاي إلهي لسر تابيم لنوري تو دا غرقم يا نور السماوات والأرض لسا خدايا لو نور الزياترم في عطابك إلهي كتو حاضري إيدي بدوائي چي دا بقرم كتو شرقيبي إتر چي بلن إلهي چون بلم نم ناسيت كناسيتم وچون بلم كناسيتم نم ناسيت إلهي فيربوم تاكاتك سكو قدم بازني خوراك وخواردن بيد دل ويرانيا يا من يحيي الأرض الميتة دليتي آباد وآودان في عطابك إلهي يمتوانا وشايني بينيني خورنين إتر چون باز لبينيني خالقي خورو جوانبكين إلهي همو سري سلامتي من دويو منيج دليتي آسودا إلهي همو آسوديان دويو منيج لتو بقراري همو سامانيان دويو منيج لتو بساماني إلهي کل تو دروانم شرم لهمو خوین و کانی خوم دکم. الهی با جوری خود سینه کی به کنات بی عطا کردم. هر با جوری سنگی شملت کو شرفی صدرم بی عطا بکم. الهی او مخلوقی کل خوار نو خو شرم دکا دی تر دبیل کار کانی تر داش شی بله. الهی ل خودی خوام سرم صردمانی چبگا بزاتی چی جوری و خوتو. إلهي نعمتي بيدنجي سكوتم ببركتي والله يضاعف لمن يشاء بركة داتركا إلهي بلطفو قوري إخوة الدنيا لمن ورقرتوو بكرمو جلالش الآخرة شملي ورقرا إلهي دابران دوري لشيطان كان سخت دجوارنيا لبيتشي لقل مروفة شيطان كان دابكين إلهي اويكتو يخوش دوي يترچون دتوان لقل مخلوقات بندكان دابي سوزونا مهربان دي إلهي ندتواني خاموش بينو ندشتواني هيج بلين لخاموشي دا چيب كنو لغوتن دا چيب بلين إلهي دل برو روي كعبة سوديتي هيا اوه كدل يروي لخداي كعبة نبي إلهي زمانم بتامي شيريني خوين نوي كلامكت شيرين بك إلهي بنستوان نعمتي بيداري بدو ببيدارانش توفيقي شوزين دورا قرتنو فرميسكو غريان إلهي گر لتو د دیوم او قصي دليكا كتوي دبيو دلي پر لا يادي تو إلهي دلبي حضوري تو چاوي بي نورا نام اتواني روب بينيو نا اوجدتواني لما نابغا إلهي سپاس بو تو تي گيشتم كتي نه گيشتو إلهي نبو مو جامي وجودت بي بخشيوم نوستبو مو نعمتي بيداريت بي عطا كردوم تینو بمو آوی زندگیت پی نوشاندوم دسا خدایا توانای بردوامی نوشکانم پی خلاب که کبراسی الذین هم علی صلاتهم دائمون سرفرازن الهی عارف چکاری چی بعرفان وهایا عاشقن یا معشق دبین نک امو او الهی لپیش تینویتی آو لسر چاوه و حل دا قلیو تینو تینوه لپیش برسیتی گنم لچو قدر و برسی برسیه او عشق کلها میان دا بشک و لها میان دا هیا بلکو او عشق و جگل عشقش هیچی تر نیا الهی روژکان مکشو عرفانی بکا و شوکانش مک روژ نورانی الهی باشت کردوم باشترینش بکا الهی خود فرموتا ولا تیأسو من رحمت الله ایتر من چون نا امید بم إلهي اگر شیدای و مشتاقی سنوری نیا بلام شیدایانت بردی زوری اند دراو منی شیداو تامز روی توان إلهي زانستکم بو با هوی زور کردنی نزانینم دسا خدایا
یا زانستێکی کامل و بەتی یا نورێکی ڕەها بخەرە سەر نەزانینەکەم. ئیلاهی مەخلووق و دەستکردی تۆم، ئیتر چۆن شانازی بە خۆمەوە ناکەم. ئیلاهی گەر وشە و کەلامەکانت ئەوەندە شیرین و دڵنشین بن، دەبێ خۆت چۆن بی یا ئەڵڵاه. ئیلاهی نە دڵم دەتوانێ داخی دڵم بەیان بکا و نە قەڵەم دەتوانێ بینووسێ و نە زمانیش دەتوانێ بیڵێ. سوپاس بزارە کە مەعشووق ئاگاداری هەموویە لە هەموو نەوتراو و نەنووسراو و نەبیسراو. ئیلاهی خۆشەویستی دایک و باوک بۆ مناڵ زۆر زیاترە لە خۆشەویستی مناڵ بۆ ئەوان، کە خۆی ئەویان کاریگەرترە نەک ئەم. لە سایەی خودا خۆشەویستی تۆ کە سەبەبی ڕەهابوون و مانەوەی ئێمەیە تا چ ئەندازەیەکە. یوحیبوهم لەکوێ و یوحیبونەهم لەکوێ؟ ئیلاهی دڵم پڕکە لە نووری ئیمان و جوانی و دەروونمی پێ ئاوەدان بکەرەوە خودایە. ئیلاهی ئەوەی کە سپێدەی نییە بێ سپێدەیە، ئەوەی لە خۆی بێخەبەرە و خەبەری نییە. ئیلاهی سوپاس بۆ تۆ کە لە بەرگی دۆست و خۆشەویستەکانی تۆ دام. دەسا یا ڕەب منیش بە خۆشەویستەکانی خۆت بشمێرە. ئیلاهی لە ڕوخساردا وەک پەیامبەرانت لێ کردین و لە دەروونیشدا لەوانمان نزیک بخەرەوە. ئیلاهی هەرچیمان بۆ پێشهات بەخێر بێت، چونکە میوانی سەرسفرە و خوانی میهرەبانی و غوفرانی تۆین. ئیلاهی لە حەیراندام بۆ کەسەکە خەمی خۆی ناخوات و تەنیا خەمی خەمی ڕزق و ڕۆزیەتی. ئیلاهی بۆچی بگریم کە تۆم هەیو، بۆچی نەگریم کە منم؟ ئیلاهی خۆش بە حاڵی عیلین کە جگە لە تۆ نابینن و نازانن. ئیلاهی خراپەکاران مافی زۆریان بەسەرمانەوەیە، چ بگات بە چاپەکاران؟ ئیلاهی ئەی ئاشناکەم، تۆ خۆت دەزانی کە غەریبم و غەریبترم بکە. خۆش بە حاڵی ئەو ئیماندارەی کە غەریبە. ئیلاهی ئەوەی کە عیشقی نییە ئیتر ئەرزش و بایەخی چییە؟ ئیلاهی سوپاس بۆ تۆ کە دەڵێم سوپاس گوزارە. ئیلاهی سوپاس بۆ تۆ کە لە تەنیایی و خەڵوەتا چێش وەردەگرم، گەرچی کەسی تەنیا لە خەڵوەت ترس و دەردی هەیە. ئیلاهی تۆ بۆ پەشیمانی خواستنی لێبوردن و گەورەییتە، ئەی لەگەڵ گوناه و تاوانەکاندا چ بکەم؟ ئیلاهی خۆت منت لە سێبەری پێغەمبەرەکەدا داناوە کە پێی بە تۆ بەرم و بەندەکانت بناسم. دەسا یا ڕەب بە چ زمانی سوپاس ئەم نیعمەتەی تۆ بکەم؟ ئیلاهی دەسا خودایە ئەم تاوانبارە زەلیل و وا بێ توێشوو و بەلای تۆ دێو، هیچ کاری بە بەندەکانتەوە نییە. دەستم بگرە تا لەم ڕێگەیەدا خۆڕاگر بم. ئیلاهی ئەم یا ئیلاهی نامەمان لێ وەربگرە. یا ئیلاهی، یا إلهي، يا إلهي.

امی مسلمان کل نیوان خومن و خوای گوره بریار من دا و تسلیمی امری او خوا گوره من بین. اویش قرآنی بو نردوین که سرچاوکه پیور بید بو پاکی و درستی نیت و کردار و گفتار من. دیلو قرآن دا فرمویتی اینما المؤمنون اخوه. سورت حجرات آیتی دا و فرمویتی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. سورت توبه آیتی حفتاویک. و فرمویتی ویست شیطان وای نیوان تان تیگ بداد انما یورید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء سورت مائده آیت 91 و فرمویتی و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم سورت انفال آیت 46 و فرمویتی اگر شتیکی نخواز رو کوت نیوان تان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن سورة فصلت آيات سيوچوار چندها آيات فرموديتر أمانة فرمودي رب العالمين بومنو تو لم لاشو الشيطان نفسي سركش هاوري نقبت داخوازي حزب دماغيري و تعصبي نادروست بوي سمعو بلو پوستي روكشي دنياييو نموني أمانة برامبر أم آياتان درگير أبنو قرآنیش لیره داده فرمه و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سورت نازعات آیتکانی چلو چلو یک آیا براو خشکی ایمان دار منو جنابت لکان برابین بگوی رب العالمین بکین یان بگوی نفس و هوا و دمارگیری حزبی و بنمالو پلو پوستی دنیای حرام بمرجه ها کاتوین و حضور رب العالمینو همو دنگو باس دنیا یکان بجه اهالینو تنها خوتو ایمان و عمل صالح امینه تولامان ایتر دنیاو و ما فیها همو وسیله بو پیدا کردن رزامندی خواو چون بهشت باقیکی بمردن کو تاییدت فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون سورة مؤمنون آيتي صدويك ودفرميت إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب سورة بقرة آيتي صدو شستو شش جا عزيزم أم بابتم بيشهمو كزبو خومو دواتر بو نزيكاني خومو پاشان بو سرجم إيمان دارانو كارواني قيامتيان كأما آية قرآن و نص و قابل اجتهاد نيو أبيت هر وسوسيكي نفسي قسو راي منو تو فلان ريكيت لقل أم آياتان دا نك تأويلي آيات بو بريكردني كاري دنيا إيمان وياساي دينداري من أفرميت من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى و هر کس به تنها اچین حضوری رب العالمین و یأتینا فرده

0: ایما لزور زو و گیروده دستی داگیرکاری بوینه توا انانیت من ناو ناو بکسایتی و شخصیت پیناسکان ناناسی نو و لیمان تیک چوا هیچ تعریف یک بقلم و معنویات و زانیاری خو من ناکین ایما با ایمان و سر بخو ایمان هیا بلام زور نزانان ماملی لگل دکین بمشیواز گشتی استا قاچی گیشتن من نیو ناگین
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين برزان سلام ورحمة إخوائي قبرتان ليبه بير كردنوا لا لخو مانو لدورو برمانو لرابردو لداهاتو مطلبه كي قرآنية فاقصص القصص لعلهم يتفكرون او تفكير او بير كردنويا مبستيك لما بستكاني قرآن هروها خواي متعال ايويت همو هذا كان وتوانا كان أقل تفعيل ببنو بين قر وكرت يباس ما كبت من هذا كان أقل يا توانا كان أقل يكي كان بير كرنويا التفكر أو يتريان ياد كرنويا التذكر أو يتريان تروانين وسرنزدانا كبيوتري التأمل أو يتريان بيستنا انصاتا استماعا هزا كيتريان توانا كيتريان التعلم امانا هموي قدرات تواناي اقلا افلا يعقلون افلا يبصرون افلا يسمعون فانظروا امانا هموي توانا كاني اقلا خوي تعالى ايو مرو بيهن تجوش بوشي لپیناوی اوی امانه آلیتی که خیرن مروف اگین اعتبار الباب او پندور گرتنا که مطلبی که قرآنیه بم آلیتی عقلا مروف اگاتا او آستا او مقاما مقامی اعتبار کمروویش پندی ورگرد بر ریزان دلنیاییک دیت درونی و حزکم همو بزانین که هرچ خواهن پیامیک هرچ پیامی به اسلامی به علمانی به مارکسی به او کافی نیه که قناعتی که فکری هبه بو بحیانی که لو پیامه هیا او قناعة فكرية كافينية بو او مروفا او خاوان پياما كبي گيني برريكو پيكي بخالكي پيكالي كالجيانيا ناتواني او نيوي شخصيتكيتي نيوكيتر ابي او پياما لأقلي و لقناعة الذهنية كوا بجو يزريتو بو ناخي بوچي چونك او قلبا او ناخا سرچاوي ارادية سرچاوی خوشویستیه سرچاوی ویسته صبر و تحمل و امر صفاتانه و هر وها بلین تحملی همو عقیبتیک نفسک ایکا لبر و بی نفسک تیراو بی لو بیرو باور اگر نفسک تیراو نبو لو بیرو باور دلنیا نبو بو پیامه او پیامه ناجوله ارشتی که نظریه لمشکی خواه نکه ایدی جا لم منطلقه و لم راستیه و ایما اچین ناو بشی چوار همی جیان نامی موسا پیغمرا و علا نبینا و علیه الصلاة والسلام بس من کروت من لحات نویا عليه الصلاة والسلام باش اوي دصال لمدين مايوه خوی خزانکی لگران نوا لشوینکا للاکیوی طور لصحرای سینا لشیویکا که خوی تعالی ناوینه وادی المقدسی طوا یاخد فی البقعة المبارکة من الشجرة یاخد الجانب الغربی امان هموی ناون هی همان شوینه با وصفی جیاجا خوای گوره وصفی کردوه چه لسورتی طاها چه لسورتی القصص چه لسورتی النمل خوای تعالی علویانا موسای حل بجارد و گفتوگوی لگلا کرد لناو جوی کی نورانیه و کردی با پیامبر او پی اوتری التکلیم الاول یکم گفتوگو للاعن خواه سبحانه وتعالى لقل موسى في غمرة عليه السلام إذ قضينا إلى موسى الأمر خواه تعالى أمري وهابو كموسى هل بجيري بيكا ببيانبر واصطنعتك لنفسي بو بيامكي خوم بو قيان دني فرماني خوم توم دروس كرت بو أو أركب أو مهمة وهر وهاباس من كر وتمن خواه تعالى کامل اشتیلی دعوا کرد کامل تکالیفی بسر امر کرد وکو توحید و مقتضیاتی توحید یک خواناسین عبادت شریک داننی بخوا لمعتقده لعبادتا و مسائلی این ساعت آتیه اکاد اخفیها فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و اتبع هواه فترده خورا گربه توشی مشاکل ابی زکاتی ام پیامه بدید امانی همی بارون کرده و هر وها لآیت کانی تراشتی تریش من با توضیح بی که خوای تعالی دعوی لیه کرده و بچه مقابلی فرعون بکا بچه با منطق و با حکمتی که خواه داویتی با موسی هر لو پیش لگنجیتی و خواه گوره حکمتی که نظری پیداوه علمی پیداوه استا مقامی نبوتی شی ورگرتوه حکمتی که بوته حکمتی که عملی حکمت اگر بمانی پیناسی که این گنجاوترین گفتار لگنجاوترین کاتا لگنجاوترین شوینه، لگنجاوترین حاله، بگنجاوترین شواز. او پی اوتر حکمه، حکمی عملی پیدره که بتوانی تطبیقی بکات. به هوی او حکمت و گفتو گو لگل فرعون بکا، بیرو باوری فرعون پوچل کاتا و لهمان کاتیشا بنی اسرائیل یک بخا. لپیناوی اوی رزگار یانکا لستمو لظلمو لناراحتی فرعون ام اسبابانا ام تکلیف گوریا اتوانین بلین معانی زور اگریتاوا یکی لو معنانا یعنی برو مقابلی یا خود تحدای جورج بوشی او زمان بکا برو تحداي زلهيزي وقطب الأوحدي أو زمانبك كدولتي فرعونية برو تحداي أو حضارتبك كبهيسترين شارستانيتي أو سردمبوا برو دجبا سستمي عولمي أو كاتبوستا برو دجبا سستمي آبوري واعتقادي وكوملايتي أما نهمي تاكا كسيك دجبا حضارتك بوستي أما أركيكي غالطانية آسانية تحديها مو أو تصوراتو أو بهايانو أو موازينانك أو حضارة لساري بانغا يعني بكورتي برو ميجوكي نويتو ماربك يعني ليرا عجباتيم لهندية كزديد كألين سياسة علاقين بدينو أم كاراني وأم تكليفي كخواي قورا موساي تكليف كر تحدای دولتیک، گورینی دولتیک، گورینی سیستمی بیروباوری دولتیک، ملتیک و رزگار کردنی حولاتیانی درجه دو بلین که بنی اسرائیلن ل ظلم استمی فرعون اما هموی امانه هموی کاری سیاسین چون دین علاقه نیه به سیاست او ام کارانی که موسی انجام میده هموی کاری سیاسی رزگار کردنی ملت چون سیاسی نیه ام ذاتا سلامی خوای لسر هیچ اعتراضی که نبو لسر فرمانی خواه سبحانه و تعالی بلام بیری کرده و که هندی کوس پیا نایله مسابقات او اهدافانی یا خود او تکلیفانی که خوای تعالی امری پی فرمو هندی لو کوس پانه ذاتین هندی که موضوعین یکمیان خوایا تو امنیری بولای فرعون قبولی مقابل ناکا قبولی رأی جیاواز ناکا ظالم یکا زور با آسانی خلق لناو با انجا یک یکم لیه کشتون من ناویرم خوم درخم برانبر بسیترین قبطی استا تو امنیری تلای سرکردی ولاتکا خالی چیتر لکاتی گفتوگوه او امرانی که فرموته او حکمته او بلاغی مبینی که کردوته با ارخی سرشانم بیگین ما فرعون اما لباقتی اوی زمان پاراوی که اوی منیش زمانم اجیره لکاتی قصه کردنه اماش کوس بیکا لهمان که تا او همو ارکا گوره با یک کز ناکری داواکارم که یاری در یکم پی بدهید خوزگاهی که هارونی برام بواه اما طالیبانی پیش کش کر خوای گوره همی قبول کر قال قد اوتیت سؤلک یا موسی یا موسی خوا سبحانه و تعالی ناوی کسی اگبره چن او کسی دلنیا ابید اما لموضوعی دلنیا کن شخصیتی انسان نیوی فکر نیوی قلب اگر او قلب او ناخه تیراو نبو بی بو بیرو باورا او کسن ناتوانی حل سی با ارکی او پیاما اما همی لپیناوی برس کدنوی معنویات و وری موسا علیه السلام سن قال سنشد و عضودک بی اخیک اما براکت انیرین پش گیرید که پشت بگری و هر وها سلطان اکتان ادینی ده صلات اکتان ادینی فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون هر وها نكهر اوي كتو دعوات كدو شتي تريش تان أديني دا صلاتك تان أديني كأوان نتوان النزيق ببن وليتان قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى هر جيز نترسن برو المقابليكا جا بيريش ما نتشي ليرا خواه سبحانه وتعالى مددی تری ناد بو موسا جگلوی که خوی داوای کردو معجزه عصا او گوچانی که بدستی و که بکن فیکونی که خواه سبحانه وتعالى بو به هجدی هایک لو ما در رقم مردو و که داره بو به هجدی هایکی گوره توقینر گروک و دستی مبارکی هر کاتی بی خاطر نو کراسه که و داری بینه شوقیک ادات وگ مان اعجابی دورو بر را اکیشه و بی بجزانین حقیقت یکیه که خلکی اسیری حواسی خویتی اسیری چاو جوی خویانن او ریجهی که خلکی اشتخن جير تحليلي فلسفي و تحليلي منطقي و تحليلي سياسي او انا زور زور كمن عمومي خلق اسيري چاو جوي خوانن ام معجزي ادين بتو بوي فرعونو دامو دزقاكي و همو جماور باور بهينن كاما معجزي و اما سحرنية هرچ كاتي كيش ترسي الرويتية كردي دو دستت ام دو لپی دستت بخرجیر بالتا و ترسد نامینه اما هموی خلاتی خوابو سبحانه و تعالی بو موسا پیغمبر للاي كتر ووصف كتر من بوك قرآن بو همان موضوع بشيوازي كتر قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أم اشرح لي صدري أو درونم آمادك جرأتم بدري أو مراقو غمو بجاري كي كم لكشتون كاتي خوي أو ترسم نميني جرأتم بيبدا هروها صبر وتحملم بيبدا چونك أزانم روبا روبو نوي أو تغيانا أزانم كزور أكوي لسرم بيوستم بصبر كي تايبتا بيوستم بتحمل كي تايبتا قوي تعالى أماني همو بيبخشي بيريش ما نتشي ليرا أنبورك من في النار ومن حولها لو لقائيك ما وكلم الله موسى تكليما چنجارك أميك ما كيانك خوي قورا هلي بجاك وكردي ببيان بري خوي بركة باري بسريا بركة يعني چي قالين فلان شد مباركو پیروزو اما ابي دليلي كي شرعي من هبه براستي نا بي اما وشي مبارك وشي پیروز بكار بينين بهوسي خمان چونك تبرك خوي جوركا لجوركا يعني عبادت وعباداتش هموي توقيفية نا بي خمان درستي بكين هموي ابي سنده كي شرعي هبهت يعني لريز ما نوانا وبرزان ألين العربية بركة البعير يعني بركة الناقة لچه وهات وكا كاتي حشتر داني شي لشوينك من خم بنيوم يعني تيران تياشكان وهل ناس يتوا الثبات واللزوم معناي چي بخشي معناي چسباندن بو شوينه معناي اوه ثابت وناغوره أو يجيك لمعنى بروك يعني بركة أو زاراوية أو شيء بكار هاتوا لعالمي كترا استخدام كراوة بو صفاتي لزوم بو صفاتي كايتر لازم وملزوم ايتر ناغوري قالين وبارك على محمد وعلى آل محمد يعني أو شرفي كداوتا بيان بمحمد وآل محمد أو مقامي كداوتا بمحمد وآل محمد خوايا كمينة كي توليا معناي كي تريشي هي الزيادة والنماء قشا كردنو قوربونو زيادبون أو معنايش معنايش أبخشي كخوايا جان أو سعادتي دنيا وقيامته أو درجي كداوتا بمحمد وآل محمد قورتري كي برستري كي آل ووا طب أبي بزانين همو شيك برزان همو شيك قشتيكي ميجوي هي يعني شو مسيرة تاريخية هروها قشتيكي فكري هي بهوي أو قشتوا أو شي جاري وإكسباير بي كبكار نهات او شيء دمره و شيء ترده تشويني جاري واش هيا هنده محاور هيا بيوتر محاور ثانوية محاوري اساسي هيا لبيكاتي او شيء او زاراوية محاوري ثانويش من هيا اول ظروف اي هيني تبيشي لبرو استخدام و بكاريناني او شيء زوره بي بكار هات بم استخدامه بركة و تبرك جبلين تبرك يعني دعوة كردني دعاء لخو ما نونين أوش تبلين أما مبارك أو مباركني نخير أوي سندي شرعيها بي تأصيلك شرعيها بي بالي كنيبو لخو ما نوى بنابي خواه وشدنا لين كألين قرآن مبارك بالي چونك دق معن هيا وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك خواهي قولا قرآني نونا مبارك كواتب بركتي تيايا و پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم همو پیغمريك مباركا و قجو موي پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم مباركا لرا خلافك آي لكاتي حياتيا او اتفاقي لسرا لكاتي وفاتيا خلافك لبين علماء كان ايما لقل اوينك بمردويتي و بزندويتي پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم مباركا عليه الصلاة والسلام آبی زمزم مبارک دق من هیه نص من هیه لسری که مبارک لخوای گوره برکتی قصوته و آو بو ما او زمزم لی ما شوری بله بو حجم بستی بی برکتی تیا هیا نخوشی درونی نخوشی عضوی بو حجم بستی بی علم برکتی تیا هیا علم قرآن و علم علوم شرعی و علوم تد برکتی تیا هیا شوین برکتی تیا سی شوین دیاری کراو کعبه مشرف مزگوتی حرام بلین لقل مزگوتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لمدینه لقل قدس دور بري قدس أمانة دقيلة سرة أمانة مباركة هروها كاتي مبارك من هي كاتي مبارك وكو ليلة القدر وكو روجي عرفة وكو دروجي ذي الحجة يا كم دروجي ذي الحجة وكو ماني رمضان وكو كاتي سحر أو ساعات سيشاركيك بيجباني بياني او مبارک او کاته حدیثی لسره کاتی مبارکی ترمنه لنیوان بان و اقامه نویج دوای نویج امانه هموی کاتی پیروزن حال من هی لمجلسی که مجلسی ذکره مجلسی تگیشتنی قرآنه مجلسی فیربونی علوم شرعیه اوانه هموی مبارکن عملی صالحی خود نکهی من هی خود چونکه هرچنه که تو عملی که صالح ببینی کابرا مزگوتی درس کدو کابرا وعظ و ارشاده که امانه ظاهری که بینی و عملی صالح خواه ایزانی صالح هیانه چونکه بنیت و بسراوتو توش نیت بو نخوینده تو نیتی خودت بو اخوینده تو لبرو کرداری که خود کردی بیت موافقی شرع بی و نیتکت پاک و خالصا بو خواب و بوت هی او عملی صالحه بکی با وسیله اک و او عملی صالحه دل نیابک مبارکه ولم نگ عملی صالحی غیری خود هر و اشخاص بود نیه بیان کی با مبارک با حوسی خود فلان کس صالحه و فلان کس شهیده و فلان کس خوالی خوش بو اوانه جایز نیه چون که ایمه که علین موسی پیغمبره دلیل من هی که خواب فرمی پیغمبره قالين عيسى پیغمبر عليه الصلاة والسلام دليل معنى بلام ناتواني بلين فلان كس شهيدة فلان كس صالحة فلان كس صديقة اگر وادود يعني بناوي خواه وقصد كردوا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين توبة چه حقك زلامك برزكيتو اي خيت او ريزوا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وتن بنابي خواوا كبيري كي غوري بانسان اغي لزماني خوي بي بلام وشي ان شاء الله بكار بيني ان شاء الله او كجرا وشهيدا ان شاء الله او مردو خوالي خوش بي مال باوكت خوالي خوش بين بلين عفوا كم بلين خوالي خوش بوي باوكت تولو دنيا نهاتي تو خوالي خوش بيت مالي فلانك الصالح بلا إن شاء الله صالح أمانة حقائق أبي مروف بيزاني ولو أحوالاني كباس مانكر چون لاي نخوش أوش حالتك بركة أباري بيا كذكر صالحين أكري بركة أباري أي ذكر أنبياء أبي چن بركة بباري لبر أول حديثك برزان خويت على حديثك إلهي خويت على أفرميه إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها خوي قورا هندي شنا نيري شني نوري خوي شني بركاتي خوي شني رحماتي خوي شني فيوضاتي خوي أنيري برون تعرضوا لها برون بردمي بابرتان كمي بابرتان كمي فرب عبد تعرض لنفحة لا يشقى بعدها أبدا لوانيه اگر هاتول او شنيه دبركو تاماوي سرگردان نابيت او نفحاتانا لخزمت باوكو دايكا لكاتي اطاعتي باوكو دايكا لتشون لاينا خوشيك لمواساتو سرخوشي لقوماويك لكاتي يارمتي داني لقوماويك لكاتي دلخوش كرديني يكيك لكاتي زردخنو یارمتی دانی بی باوکیک امانه هموی نفحاتی خواه سبحانه و تعالی لبیاده باره برکات لبیاده باره جا ام ذات علیه السلام او برکاتان باری و بسریا و بجزانین حضرت عیسی على نبينا وعلى الصلاة والسلام دعواي أو بركتيك لازم وملزوم بي لقاليا واجعلني مباركا أينما كنت خوايا أو بركتا بنيري بسر ما لهج موقعي كابم لحيات ما لهج شويني كابم بركتكم لقلابيت خواي قورة دعاكي قبول كد شوك أو يجيك لأسباب لمتطلباتي قيان ديني بيام إخوة أبي أو بيام برا مبارك بيت خلق هر كبيني دل نيابت مصدري وحي خوا او پیامبره كواتب الرزان امانه هموي فاكتر بون بو دل نيائي موسى پیغمبر عليه السلام بويا آماده بروا مقابلي فرعون روشت لقل براكيا ببيترس واستعلامات قصري فرعون ناو تو ماركن امانه مقابلي فرعون كين ايوچين من ناو موسى اوش هارون ابراهيم هر دوكمان پیامبرين كابرا استعلامات نيويرا او عريزه برس كاته وبل دو پیامبر يعني فرعون ببين چونك فرعون ادعاي چي كردو نك پیامبر ادعاي كردو كخواوندا فنا بخوا لبروا نا كابرا استعلامات نغيري او نهج وزيرك ناويري بداوي موعيد يبكابو او دو كسا بناوي پیغمرايتي و چونك خوي لناوتي او كسا روايته قوا دو سال امانه هاتو چوين كردوا و نانتواني و مقابلي فرعون كان ايتر او روايتان الراز بي الراز نمقرنه و تأخير كراون ماويكي زور او تأخير بونش لصالحي ام دو زاتابوا موسى و هارون لپیناوي كوريان برز بي يقين يان هبيت نفسيت يان آماده ببو او مقابله و بجزانين ك دا صلاتي پیامبريك شخصيتي پیغمبريك لقل شخصيتي جبارك و طاغوتي زور زوري فرق زور زوري فرق ام طاغوتا هيزكي دا بلين قوتي شخصيتك لچو استمدادك و لچو رايكيشي لحماية كانيو لقوة عسكريك و لقوة استخباراتيك و لو دا صلاة درچي خوي اواني ليدور خروابي بصفر بلام پیغمران و صالحين اما نم مددك آسمانيا لقلا دعمكي خوايا لقلا اسنادكي خوايا لقلا پشگيريكي آسمانيا لقلا لنا خوا امانا هيزيان هي لذاتي خوانا خواي قورا ذاتي خواني مبارك كردوا فرقا كزور زورا جا ام دوانا كمقابلة كن يعني بحوثي تازة هي برزان تازة بحوثي علم النفس تازة لانترنت ودسم كوتوا علي زور جار أبيني براوردي دو كسكي أميان منصبي برسترا أميان ثقافتي برسترا بلين وعي وشارزاي وفسبوري وشهادي مرتبي علميكي زور زور برسترا لما يتر كشي أما يتر شخصيتكي بقوترا بو أقررته بو دو سبب تكبر خوبا قورزانين شخصيت أشكيني هر وها خالك يتر هي توربون توربوني الشخصية لاوازكا او تفسيري او دبوكا كساني زور قورا ابيني بفلو فاي ومنصبو امانا كشيب چوغ يانا برچاو هوكي او يا خوي بقورا داني سبحان الله يان توريا زو تورا ابيت كنترولي خوي ناكا لكاتي توربونا او شخصيتك اي اشكيني جابر رزان مسلي پیغمران و پیوچاکان اوانا سلطاكيان و دسالاتاكيان قلبية اما ديكتاتوركان و ظالمكان او سيطران بسر لشي خلقايا او برابو سجنو او تيهلنو او واليبكن اما تأثيري قلبي تنها او ايشي آسمانا او لري پیغمران و لري صالحين و اتباعي پیغمران و او تأثير ادريبوان تأثيري قلبي تأثيري دروني خاتو زبيدي خيزاني هارون رشي رحمتي خويلي به لا پنجره کوشککی و قصرکی قصرکی برزی هبو لبغا پای تختی دولتی عباسی همو بیانی سیری کر ایتر دیان صدان هزاران کز لهمو لایکی بغا و احاتن لقاپی قاپیکانی او کوشکو احاتن بو سدی احتیاجاتی خویان هی عریزی هی ناو داوی شتیگکا او داوی معاجکا او کیشه کی هی بیانیگ لبیانیکان تماشاکا حالتەکە بە پێچەوانەوەیە. خەڵکی دوورەکەونەوە لە کۆشکەکە. ئەم خەڵکە هەمەی دوور ئەڕوا هەموو ڕووی خەڵک لە بڵێ پشتی خەڵک لە کۆشکەکەی و ڕوویان لە شوێنێکی ترە هەموو ئەڕۆن بۆ یەک شوێن. دەیەکێ لە دەست و پەیوەنگەکەی پرسی ئەری ئەم خەڵکە بۆچی دوورەکەونەوە لە قەسر؟ وتیان قوربان ئەوە ئەڕۆن بۆ دووڕیانەکەی بەغا عبدالله کوری مبارک تشریف اهینه با بغا اچن بپیری و عبدالله کوری مبارک یکی که لطابعین یکی که لو ذاتانی که اصحابی بینی و خیره چو خلیفه بان کر هارون رشی بان کر و تی هارون وره تماشا که سیری کر ام خلکه همی برو استقبالی برو بخیر هاتنی او ذاته اکن فرمي هؤلاء هم الملوك حقا اوانا باشا يراستقين النجمن او ذاتش كهتو حمايتي لقلا نبوه كسي لقلا نبوه خوا حمايتي لا طوافا وابزانم هشامي كري عبد الملك زور لكاتي حجا زور هولي اداد دستي بقاتا برد الرشاكا حجر الاسعدكا بوی نه اکرا چن هولی ادا بوی نه اکرا دوایی تماشا که خلکی همو رگه ان کردو بو کسیک پچه دست با لحجر الاسوده کن همو خلق وستان بو پاری ریز و احترام و هموی وستان لطوافا رگه بدن بزاتیک برو دست با لحجر الاسوده امیج ملیکی همو دولتکیه همو دولتی اموی لجر دسی ام کابرایه افریقای بدسته آسیای بدسته آسیای وسطای بدسته نایلن بگات حجر الاسود بلان خلقه که ری ادن به یکیک تماشاکا گنجی کی لاواز ورده ورده روی دسی یا لحجر الاسود و حتا توانی دعای کر ام خلقش نجولا لیبو انجار روی خلقه که دسی ان کرده و بطواف کردن و تی اما چیه ام همو ریز و احترامه انگرد ام همو خلقه ریگه دا بوزاته برو دست با لحجر الاسود و امیج ملیک مجالیان نده و تیان اما زین العابدین کری حضرت حسینی کری حضرت علی فرموی هذا عز الدنیا والآخرة اما عزتی دنیا و آخرت اواتا لمزاته اوانی که بو خواهیش کن خواه سبحانه وتعالى آواء إسنادیانك آواء سلطو دا صلاة راستقين كا سرچاوكي لآسمان وبي آواء بروبو مكيدي أما خومن هل خلطيني نبشتيكي ظاهري و بقوتيكي ظاهري بلين آواء دا صلاة آواء كاتية آواء تأثيريني بودل لرا أوستين بهواي أوي كبردوان بين لألقي دا هاتوا و چون مقابلي فرعوني كردو چيان وتو دواي آواء چي روي دا تا او كاتب خواي بالدستان اسبرم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل أعوذ برب الفلق

0: Rabbi es'aluke khayra ma fi hadha al-yawmi wa khayra ma ba'dahu wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawmi wa sharri ma ba'dahu. Rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibr. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nari wa 'adhabin fi al-qabr.
1: Imam Muslim riwayati kirdwa.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا.
0: الله

أن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد

0: من تحتي
1: ابن ماجه روايتي كردوا
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: إمامي ترمذي روايتي كردوا
0: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنا وكبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

0: اصلي هولندية لوركي هولندية مانغاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية ام شيري هولندية
2: اذا داني كان بالي بي بما مالوا بيخوانا ما هولندية هولندية
3: ای وش بیرتن بید شیره کی سروشتی خواهن شیری یا رایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

مهربان سلاو رحمتي خوي قرت على بيت بسلاني بريس بين تنباش بين كينيو لقل هنگا وكاني أمره شويك تخشين بسر جرين ترين رودا وقران كاركاين نوچو جيهان لا سياسي و بو آبوري و بو كومالاتي لحوال قرمكانو بو او روداواني كدتوان كاري قريان نسر جياني روجانا ما نهبت اما لا روجيارو لقل تانين بو اوي حوالا كان ببستن بو وردي ليتيا بغن بخير بين بو روجيارو هوا دارين بيانكتان پربت لزانياري آرامي و حوالي خوش

0: حقيقة نقاط دي دونيته نقطة كلمة
1: نجم الدين عزيز خالد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبا ميجا أف أزراب ومن هوتيا كاس قرآني من قوتي كبداستي خوب نفسي خطي من الحمد لله بجاكي بوش بي ومن مود من مجولي شهبي أسيب تني متمول دو أبا تقريبا هاتو ده صولو يعني من دوسي كتابك من نفسيش قالك من نفسي قرآن من قالك نفسيش بس وكي قوتي قالك وبدلي من نبيك كو هاتو ديموكي كو أسنا شويمة من هندكي لي نفسي من هندكيش أس يرو وسطوي

ما روجك المولى ما بحسي به قران يكر من قدي اف قرانه كبو من هود بو كمني بيسي بو اول ما تحفظو خو ابا بما يوهني يوهنورتي برادرك ما قلتي أزيل عردكي قلتي أو قرآن قلتي أو كتب بحثكي قلتي أبا يو ليرة هاي قلتي أزي بتاينا من إزقالك تشكر يو يكر وأزقالك اللي ممنون بي من قلتي هكا وقتا دستي من قلق بوشا أف قلم رصوصي من أبا يعني بورو بتري من أبا من يخلصك أف قلمي من يبيني بيسي كواز بيجم أبا قلق روجو يعني احتمال من دو قلم من خلاص كرن روجا كده اي قلمة يه رصاص بس تبيوسي جورا قطوط كي يعني بيتا قطوط كرن جورا كي سريوي كو بيجا كي بوم بيتن بو نبسيني جورا كو ديكا بو نقطة بيجا كليك زروفتر بيتن يه حركة ويه حركاتو هنجي حركاتو يه تبيو غلق سريوي زروف بيتن ناخو غلق كلمات هاي قال يعني حركات زورة تيدو هاي أو دينوكا يعني تيرنوكا تنف كوب قلمي مازن بيتا نفسي بورو بتري كواس نفجو سبيدي كتوت مفا بشتي نفجو روشالوتي من دس بيت كر دواس نفسم هذا عولي قالك يوب زحمت بيبو نفسي نووي من صفحكي شندك روجو من خلاص ناتكر بس پشت اینگی دست من وکی گوتی اصل دست من کفت اثر متنویسی گلگ جورا چور صفحه سه صفحه دو نویسم معدلیش کو من هوت که کو هوت که خلاص کرن تقریبا یعنی از حتا یوزده هی با پیوه بیم من خو سالک دانو بی من گوتی دی انشاءالله اف سالکی کو خلاص کن بس تقریبا یوزده هی با ما خلاص کرد يعني قلت أف قرآن قلت كوني من إينو من نشيدو كندك النكويش بي أوش شام يسح كريه ويه باري خدوه وبيدو چونو يسح كريه هر يوبو مراجع كريه با هكواز جوم عبم أس كما قرآن كو ديكا هكواز تيما مول من أف قرآن من ورا من قلق بيخوشترا ليو أو ديكا يعني دلي من وكي مرتوحة كواز بي قرآن أز بابخينا قرم هل مسوحي بقرم هل هر چیز که بیتن من آبی منی تراو کری آبک غراده. والله از بیم کاف قرآن بمینیتن انشاالله و خودی کی بسلمونش الخير وی ببر نکتن و هر برادری که کو محتاج بیتن کو ببتن کو سحکتی نکمن چیز که عادیه کو بیتن کو سحکتی لیر بیتن کل جامعه بیتن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت

yan teske, yan şeffafe. Fermeye mane nasne be hecboni ve heşiş nakın. Ova diyu mane be çayı kuman, davakani lehvay gavre hva hidayet yan bav tevbepken. Çünkü mesele poşak, mesele hicab, işte gniye ulema kanu tibiyet yan. Hva fermiyeti ile Kur'an'a. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن خوا فرمي أي في غمر خيزانة كانت كتشا كانت وجناني إيمان نران أمانة أبي خوان ببوش ترمش تيقني بلين رأي مستهيدك يا رأي مذهبك أمان نص قرآن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

دكتور مسنامين راجيان همو داوا كاركاني خلق من داوا تدس حكمت وداوا من كردو نوتو ستمني بهاولاتيان دابين بكريت قايم قامتي سي صادق تايبت بدا بشكني بنزيني حوصدو پنجا ديناري چن برياري كينو يدير كرت ايران تومتكاني امريكا تايبت ببورتمان كرني بوري نوتيكي سعوديا ردكاتوا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: درود بحری نور روژه ایمان یکانی درود دریای محبت هنا سکانی شیانوا توی شوی ری هتا هتا یو نشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوش یکانی خویان نکرده و چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تن بکنه و ایمان تن رزگار بکنه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابون خمو بيري رزقاري إيمانو رهيل باراني رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
2: عليك السلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: kira duay wurde saya chwarde ez saya 12 age alin go kam tir an yerdire lem es kulana kurdiya kan parlaman aqsa kra wala mak jani diari bikre takhmin
1: girfta kan lera atwaran bu hukumati harem kristan barnamay ki bar dawami gjinia kulana kurdiya kan agadari ajai hukumi kurdi bin boy la baga hamu yan berin da kukil mundi khul kurdistan agan la wurde kari kan hadnia اگان لور دکاری خارجینی بوچ کل هرم بو جنیه امک دو هم لولا شوا بداخوا اتوام هتا لنا ولا انا صلاة دارا كان جا دارنين لك وملك دياري كراو دا هات مولات اما قرفتك وقرنا دو حكمتي هريمي كون لقال برلمان تارا من الاراني كلها لقال ليجنش الرأي وشكاري لرسائيه ولا الرؤية بيوا بيوستيكاني هريمي كوستا

لا لدوانيك لكونفرانسي جشتي اجانسي نو دولتي وزي اتومي لا فيينا شازادا عبد العزيز بن سلمان وزيري وزي سعوديا اوي اشكرا كردو كولاتا كي تواني ويتي بريكي زور لخام يورانيوم لسنوري مدينه منوره بدوزي توا ببي راجين راوي فرمي كا لتلفزيوني فرمي سعوديا بلاو كراوتو قباري خام دوز راوكا دقاتا 102 مليون تون كا بيكاتو لكوماليك تيكالو كوبونوي كانزاي كدولو مندن بمادي يورانيوم ام هنگا واستراتيجيا جرينجا بشكا لاولا كان السعودية بو پرپيداني كرتي وزو بگر خستني سرسا وسروش جاكان بما بدستي بديهناني امان جاكاني داهاتو لبواري وزينا وكيو بشا سازيدا دو زينوي امبرا قوري لخامي يورانيوم بيگي استراتيجي سعودية لنخشي وزي جيهاني بيهستر دكاتو درگا بو هاو كاري نو دولتي كان لبواري تكنولوجيا اتومي اشتي خوازان دكاتو لكاتيك دا ولاتك بردواما لفراوان كردون و همجور كردني جرخاني آبوري خوي لچوارچوي ديدگا گورا كاندا داتشينا هساري عطارد كا دو هوالي امشو مانا كا بچوكترين راوسي زوية خريكة داتويتا ووند بي بي توي جنوي كينوي گوواري بناو بانگي جو فيزيكال ريسيرش ليترز هساري عطارد بچوكترين هساري كومالي خورا زور خيراتر لوي زانا كان وينا يندكر دا پوكيتا و آيا ما ترسيكا تشن گوريا داتا كاني تايبد بكشتي آسماني مسنجري ناسا نقشه سیره هندیه پیش کوتوکان راستی که شوک هینر با دردخن اویش اویا کتیری ام هساره لکاتی دروز بونی و تا استا 19 کیلومتر کمی کرد و آیا نهینی شارا و کلمه داد چیه؟ زنکان دلین ام پوکان و خیرای داری دخاد که نوکی عطارد یا زور لو گورتره که پیشتر دزندره یان لسرتای دروز بونی و زور گرم بوا لیره ده هرشکت تنها بو عطارد نیه چون که ام دو زینوی زنگی آگادار کرنوی با گردون رگا خوش دکا با تیگیشتن لوی که چون تنه بردینکانی دیکی کمالی خور تناند مانگو مریخیش لداهاتو بردوام دبن لسارد بونو و لدزدانی گرمی و وزده نواخنیان بمش خریک گردون دا گوریتو عطارد یکم قربانیه.

0: لتو دا پرسن اي محمد كاتي ببخشنو بچي ببخشن پيان بلي هر خيرك دكن سرتا دايكو باوكتان فراموش مكن هر وها خزمانو هتيوانو هجارانو ريبواراني نداريش هر خيرو تاكيه چيش انجام ددن دل نيابن كخدا زاناو آقادار لي
1: كتب